موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها

قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما

وعصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. والشمس

فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك

وجاءهم ديكلون لين رسول بن يونت كريم بو تيد بو ني واخ موسى يونت بو تيد بو ني واخ موسى مو ديكلون وا بنو اسرائيل دون لين وو واو نيكون من اكرم عباد الله تي موي موسى الكليم تبارك الله بو مو ديكه دينا موسى يونتي موتي mom mission politique la yaron ba mu ñëwé ci firawna fekk mu nekk ci pouvoir bi mu ne ko addu ilayya ibadallah an addu ilayya ibadallah joxe len ilayya jëme ci man ibadallah jami yalla yi libéré len peuple bi bayyi nak ñom wa yuridu bani israël al tawarkal mu ne len inni man musa رسول ينتلا امين كوور لا لكم غيريل اني لكم رسول امين لولو ما تخني والا تعلو على الله دما نيويت غير نين باغا كوي كويلو على الله تي يالا لا تتكبروا على الله ولا تترفعوا على عن طاعته بلن ريريلو bulen jaay jom ci top yalla suratul duhan ay fuk ak jom ñent inni atikum man andilna len bi sultanin mubin ci lay wo xamne wu leer la yo xamne mi ngi ma yor su fekke gemulen ne yalla ma yoni suma len genné ko am xel ak kala de nga xamne yalla ma yoni muy loxo baax yedwaak yudiminik yoy yeb moy sultan mubin ndax ku yalla yoni bo ñewé mar nga am lu woné né yalla la yoni lolo tax tabarakalla a police ko gendarme ak ñëmi ni ki yoyu fuñ leen yébalé ci circulation bi rek jox leen tini ak soufflé bu mu leen gisé xamni ñi dañ leen yoni waye tay suma technicien bi bu taxawon ci dali ba di wax auto jaar ñu fi ak jaar leen fi bo mu tut légui tay ben way da di wacc rek ne ko señ bi poussal tuti yonenti bu yalla yoni non la dalay jox sultan mubin bu ñuy xamé ni yow mi yalla mo la yoni ñi am xel xam ko ñi amul xel nak tabarkal musa mune wa inni taman ustu bi rabbi laquna ci sama borom wa rabbikum tay sen borom antarjumun ngir ngeen sanni may doj ngir daw kuma sanni doj ngir daw kuma sanni kaddu ustu bi rabbi wa rabbikum laquna ci yalla mi mom te